راديو يدهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كدو حاس بكي شي ارشيف راديو يدهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكي راديو يدهو.

راديو يدهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شي ارشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يدهوك.

0: بيشاطات يلا هودن
1: راس قويو خيا مراس درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نادنا برا هولاتيانو دس خلاطيدا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لي گريان لچارا سريان كاري ميا
3: جبو جهاندنا نكرين دنگو بسان روجانا دمجمير دوازيني برو و ششي ايواري جابري مغن

راديو يدهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبك شي ارشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يدهوك.

0: من خانم دخزل بورین اتگه این پیوندی هاد بو برین خوش حال اینجا را قدی جناب تدگل ما یو دی بردامی دینا دانستان دانا خل سر بابت افرو کم
1: بله
0: من خان اره او کسی گو هدویتن خوب گوشیدن هندک نشانل دف پیداد بن ای بری اوی کار هب گدن دا گو کسان دورو بر اوی حضری بگن بله او دی برف اوی کار ها چیدن
1: سوال تا بس از جنگی هستم
0: بجم هندگ نیشانل دفی کسی پیداد بم بله
1: سبنیت من از طریق یعنی دو یز نیز نیزی که اسمیافتیم یعنی مکنیافتیم بری هنگی خوشی نخوشی درمونی ببان جو خیلی مثلا ایک شان کلیه عسکری بو یدی کلیه کازی بون اوان انگلک نیشانا یعنی بسی دارا مخاوله کردون جاره که مثلا خوب داره و که ربون گهز بونه ایتی جاره که بیم زبان جا بخور این به زبان داره جده شاد کن تو دکتوری و حبتین به حبت خانی نفسی باز ببو جاره که دی بسه مخاوره که دیکی نده حدا مخاوره از شاره دماهی که اما از فیل سر بانگی سر ببو خب ویلی فانسی بکر بخو کش بخنه بشت سر سال و طلب کلی عسکری و ایتی بیجی هر یدی و فانست بشتی ایدی هندك علامات الديار من قبل خلق جيدين يعني جانا كأبار وجيه ببو توشي يعني خوشي الدروني ببو هما حرش تتنية ناكير جدين هني بغي دومايا قوة عصبي برأسا شو محاورا قوكوشين وجيرن هند عيامات الديار دين و تبت قدان وقت الديني كان بريني يعني كتارو شمكو ستحب لبا كذا دعات شوري يمجايا يمسيرا قوكوشين ايك جار نكمتقو الدينم نكر قدق ستترا اشكتكا يعني مجاز يمير كتب خسكو جدا كتب يعني شكون دي يعني تأم بلير حالة كشتنة أغلب كركن
0: بلي
1: بس حالة خد يعني خشاكو مثلا مشكلات هذه كنيا بيوان دي خلات حالة تبقى خلات يا أو خلاتي جدين مثلا كنتي هنا جنا كنا يعني حيلة خوز حتى كنت بزرع خلي جن ليكي كتب اسمعين دراني جعيد جرات أخوان شخاطين بس جلي هنده أكوت جلت خشي نخشي دارونيز بن فكر وفكر أنجامت فوكشنة أو أنجام ذات المعني جلت ما هيك عين الظاهرة اللي هيك مخابني با يعني شاكبتا وهما جديني بو سبب بوشي والله خارج بو إيكي جي فوكش بوشي والله مشروع إذا جلت دين ست نسات إذا هند شرفنا ديتا فوكش يعني جديني همي أبايا من البداية من إشارة أغلب أحالة فوكش تليه بأمید من الجامعة اشتارا بأمید من الجامعة الدين انتمني رئيس نهاتنا جبتن دين داربو دي خلتك تشتا محكمة دي حياة ويجي تشتن دي عيالة ويجي تشتن اما لحظة ما خطت انسان لحظة انسان زعيف بيت فيك لحظة ذاتك خفر بيت يعني حياته ولا تشتن دي جابتني تقيمة نابي مثل دي تقنعة الصدر صدر فأذا خط أجل في لحظة يعني إذا هم سعيدت نفسيوي رح أريد إذا قلت شكاك أرزان إذا أبي ثلاثي أرزان باتنو وقت من إشاك إذا يجيك بيك وبابو وعيال أو حتى يجي بك نظام الذي بتفحية هكا أبقى شيء أمري خدت كاتو شيء مرتاح بك بس أبي دي في السيوي ولا بجا بخلتي راضيك ولا فرشيا ولا بوتي كربو احتمال هاي هاني دي بركات حرارة بهنا كيشان بمحكمة أتل مثلا أي خون في حالة كاليبنا من الإسرابيتا وأنا من أخو خوكوشتي يعني هندك استوديو ديفراهين المال الزرق وأذا كوري خدا زدان مما نشر سلك تبزلات بان لجا بجا مش خدا على أجد شيلينا هني يتفقوا بيتا أجد شيلينا ونكا تنكو جياناوي تتاكي جلكة بخيمات بيزاف جيان جلكة قيمتا هنجي مرق هذي كده مرق حياة أخو بخارجي تن مروف صفات خطات هذه الجيه ما هو صف خزة يعني كانت نخشي هنا بس ده أنا بري خشي زي تاين أم فا أنا نخشيات بس مروف صفاية زيادة كمان نخشيات كت خشية حياة خدا بلا يعني بنت قناعتك كناك اللي كان وزير منه هني مخاف منه هني مدير عام منه هني برلمان تازن حياته طبقاته تاين بهذه الطباغ وده هذه الكنات وده هذه التأذير وده هذه المامستار وده هذه المعظف وده هذه الجيبه شو كبت أمبغاني كو همي قبا ميزانا خلاتي أبايا همي عبا جي وصايا بحيرنا بلقين جنات ما ظنها بيزي دا توشي خلاتي ما ظنها بيزي دا دمائي زیان خوش اگر اتن دی ندر ذاتی کتامن
0: بله
1: شلیما وصف دهی ده خناعته که زیان وکو مغایتا درد کن به هیدی هیدی چه خلا ما سلی سماس درد کن دیمانی که تو اکثر خوب حالا هیدی چه خلا یا درد دیمانی که دی حلیما تو بزانی کن حیات زحمتا حیات نهی صانهی نه همه لک زیزر و زیرن و حیاتا خوشینا سفرنا سیاحینا حیاتی وصف دهی حتى هميت تدخلت اني كده وقتي حتى خوشي تدخلت اني كده وقتي هنا بديني ما انا بدي حتى خدستي رسنا بي طما دبي خوشنا لي انا مثلا انا كده بجر بشيني ما كدت ابت بوك اجرت اني يعني مش كنت الظاهرة ما ابا خوش كسنة اكي همي اغلط ابن ابت مشروع دخلت الدنو دين كبت الوانا خوش كسنة
0: بله منا خان خيزان و هر واسط جواك چو دشتن اوی هستیل دفی کسی پیدا کردن او جنابتا گودی هر کشه که چار سریا خویا های و هر آستان گگ دب چار سریا که دیمایی هیدن و پیدا بونا هر کشه که دیمایی ها جیانه نینه چه خیزان دشیدن اوی هستی یعنی جواگ اوی هستی دف اوی کسی ها و تایباتی جیل دف اوی گنجه ها پیدا کردن و او باری بود روز بگدن دمیگو او کشه بو پیداد بیدن شینا پنای بده بر خو کشتنه پنای بده بر هنده کس آنده که هاری کاری هایی بگن بو چاره سرگر نوی کشه
1: بله اصلا بانی وقتا میف خیزانه پیک اینی که من از هر بیجن جید خیزان پیک اینا مسئولیت ها وقتی از یه ایالیت اینا دنیایی که بیت از در حقیقان در کردن از من پروردت کن پروردت کن لحظه درست وقتی از بچی که مازون بن اوانا خودم کرم پیل بودن اوانا مصرف پیل بودن اتلو کلا کنه این مدنیه ایک لازم از دون بینم دو بوچی چکم نیکه حیات نستی بره احمده نیکه نیکه مخرب گلا کن او اف جخیل داره رازی زپنده شولا جخیل نیکه تی رازی نبی کن منو تزویت ندیتون وقع حیات نیکه بره هد مثلا بره دهد اینان نه دهد اینان عادی بو بلعنو نفسا گلت این عیال بو نیکه حل بلین خیزانه که دونه سکتا زیت نائینن و تو هر بچی که شما نه کم آزاد بن حیات خود بیتن تفاصیل خود بن مصرف خود بیتن وقتی اک محرم تن زمان تشتا یعنی انا شما بترخان بکن پس بی حالتی بچی که من به توشی اشت درونی بن وقتی هکو توشی اشت درونی بن همی کس و هکر نها تا چرا سر کنن بیتا اشت گل و بیتا اکش ایام دوان اشا یعنی هستی بیتوانا اکشوان اما بکشتن لقد اردت ان اكون انجمي سين يعني السابع يعني مثلا انواع انجمانه بس كيف شلون يتخلص على فوكسنا وقت يكون جدا نشم حياتوي وشي كان هضل الجيل يخدم سياره يخدم مولا بريكو يتجي كوريا بكتاب خو عربي جاريه كان واكثر شيء محرومه حتى ديت انا ديت بكشي نخشي الدم اللي بيت
0: بل
1: وقت يكون خو ما ظن كان جيك ست اسئله اسئله هنا واف حياتهم أبا يعني أبايك مثلاً ناسي بيكون أشغل أخو أسدما حضار أخو دينينا أخو قناعاتي بكرة أخو شكاتن وهذا يتواصل أخو بس كرا رايحين براجي كده ديبوت بوزي بخوا بمخطيع دينا مكرمين يديارة يقول أبا تشو إنها إيشا قناع إيا داراني بيكون كده أزيد ما دخلت نفسي كده أف إلا جيد داني أشغل أخو داني ست أكسي يعني حتى دماغيك عيال مروبي أمانة كتب مروبي

0: Bohçaya, öhöp! Boş, derin mobilyatı bohça et hey! Diğer ilveri destekevi. Avaş layki ve veca aksesuaratın nafmalı, babatın razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı, dressing room ve hemici defhazı huziyinde. Aha, kada sadaf silibiş bir amına çi? Sadaf silibiş ya taybete duşako ve duşako balifk. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yöleşete ve khawako kil. Deve cabın ve. سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوتي
1: كابيسي اكو حفتو 5 لتر بويا بدوبي 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبي 5 لتر فكاو سحكا بنا خبا غيوه جوبا دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازانج دقال بيبسي
2: اجبو ريكلامين بازرگاني ادنا برنامه و بخشين راديا دهوب دا پيوانديه ببي جماري بكن 0 5 2 5 45 7 5

راديو يادهوك جبو خزمتا جهداري هجا هر برنامه كتو حسبكي شأرشيف راديو يادهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبك.

راديو يادهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شأرشيف راديو يادهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يادهوك.

0: وفيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: والله اكو حفتو 5 لتر بويب دوبي 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبي 5 لتر فاكو سحكا بنقا باغيوه جوبة دازبا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500 دينار ججنا قازانش دقال بيبسي
2: اجبو ريكلام بازرگاني ادنا برنامه و پخشين راديا دهوك دا پيوانديه ابدي جماري بكن 0 5 2 5 2 5 45

ولا بخديش اشخان الملي محمد واغيش باني عجمي كيم دار همام فزيج خيرا مالا خود رنا بقرا مالا نب خود اب خود اسكلي چاوي زرقا خمام من اب خود محمد وفين جابيني

ولا بلاد ابراهيم ابوك الحلباوي ذي الشام بلا باوي بقول كيج قارا ورتيج فاتا با دك يراد يا مكرو كان اف مالا با ولا جهي ابن محمد واغي سواي جيبي وككي ترفاك لي شاوي بزير قاي بلا الوي مظلامي فاشي با بلا دوي سرداري ريبا دستي لقمي

ولو خدا لخوش يا محمد واغيب ويا دردي تيفو يا شامر ديم ولا كتا سر بالام لو اي اي اي اي لو علم لو اي يا دي ربني وزيد نافجوية باغي خدا بوم ان انتام بو ومبري خدا يتخسيك لقوبانا قامش لو بري خدا عامودي تيود الازينيم ده تبني مالي مباني مكشكو كيت كرت يا منو بابي مخسمت بي تخسيه دام بري تخسيه مدنا قسخانا قامش لو وزني بنيم يا دي وزيد برموين قايشاني لكي شار دفتوري واني شغلي اجنبي دولتاتو سر مراسا كنيم حفته بيش در زيدانا دلي منا بيشك هشي ماتا سري منا يا دي ربني مدی بوزیقینا دوی درگا مدگو بسم الله الرحمن الرحیم بلکی محمد واغی سوال جیبے ککی درفا کلی چاوی مزرگائی آتی قسخان سرکی فدی منا ولا یاد وقتی مچاوی خوبق قصادو نباشو نمردی ویب نلو اے اے اے اے لو عالم لو اے اے اے یادی ربنی قوت کامرنی قوتی نیوکا قر کامنا مدگوش مولا خودی بس پری خوبنا دختورا بلا سر خورا نبینیم اونو خودی بشینا پی محمد واغی سواری جیبی او ککی تر باکلی چاوی مزرگاہی بلا قسخانی سرکی بدی منا ولی یادی بی قرآنات مالا شیخو منا اوی حجاک و حجی دشنی تواف دیکین اوش حفتی بیش در زیاج در دیتی بوش برچی تر لو اے اے اے اے لو عالم لو اے اے اے مر آخ ماین ماین ماین ماین ماین لو اے آئی بیبانو لو اے مر دبس محمد واغی تسحل آدی بلا رب عالمی تفحالینی ما حق سبب تلمينينا لو اي هاي غالو اي هو لا يادي ربني هك القسقاني سركي نديمنا ونو خده بشينا بي محمد واغي وقت بري ترما مانا چاوانا كيفدانا ترما مانا عابد وزني بريم بلا محمد واغي بوقرا والا كانا يسر ترما من لو اي اي اي اي لو عالم لو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ا

வரலேமா வரலேமா வரலேமா வரலேமா வரலேமா كشادني وزي بقول ما شافيتني رشي بلك وبجنا زرع واد ابو الامام سينغو بري قبل ما قال لك يخش نوكا وما دليني قول على السيمام سريت لو كان نايا ويش قد يجيرو

بردامو بحلامش كيا ما نزاني همي جي سيرانيت منو تنام ازين رابي بالمنو بالازيم خوف اردم السوكا سيواتي وزي ساتو ركيباني قصابة بابج مدر كي خربني وزي بقل اشف ازين بيجب كرو دينو ما بها بي كنو دردت

بنود لكي ستبود كون ولا كرولاي قاصد خلقي عالمي تزلقاقي كون ذاتين وذكر قل كيف برفينو ولك تشيدني وزي واشق وماشقي بجني ما ورني ما ورني ما ورني ما ورني ما ما سيقو بري خلقي دلال بنام ما ازدليني قلان سيبام سريش لبقاني نايا وي خوش بقوم

ولا مال بلا تو حشي تمايت كبناك من برام صانك في أبس يا شارا بيجا كرو بردا ملا باي كاني كركي بيجا شو بيدينا شفت راد يزو عزيزي يدلي خلي يزدينا بشا شو بيشي بقماري لا كودينا بنهبر كي ازو دلال يدلي خلي كتينا بأودي دا مدب مزل خود كرت عزيز المحلا خواري شو آقل كتا ما لا خلقي لا ما إلا ما لا ما لا ما نفتني

سيري مشفاك تجمع ديناكي اصبر بانو كدار حدك يا يا بين امنو خد اخر ابناكي ورت ابا سينغو بري مكشكوكي مناريني وكوزو زاني شرف ديني بيقوليش بر حاصلو تابو داكي بجوار دلال مدلاكري افسر يا شكر قيماغي قاميشا بهك مينيش القابل ريت ريزو زانا خوي كري وكاكا وكا حبيس غريبان قوت شوني مدويت ويخسته نقب جوتي بمقاب باخلي داكدي

ولا سرميد العويل أصبر بانوك وكل حبي ولا إذي كعب كبر بالمير حكى باب إبراهيم كشكوكي كوشي أشرينة أزي بيجي مكري باب إبراهيم كازند لو ما جاني منكي از نخوشی به حالی افحکی به لبانات

كاتب له قازي من ربينيم هكا نمنا قازي من ربينيم ولا بلاد ما خباب دا من يقول في باري حيدريم ما نشبك قازي بعيني من اشكوت جيمير.

ولا دلي خباج خانا ناقردن ابن يابل في قوارس حيدري ولا فساد نباشي ما لا بابي مقلقين ولا حتى سالك عادي في حني دار كبير.

ولا سيغو بري خلكي دنا نبو نوا فرتقالي مازن لي خو خيت قاني هاتني ازبيلي باطمان جزيه فلوتني قال لي هوغرو بالو والقضاء شر رجمونا خذي امي هرنا مبكي كنيم ولكن يقوتي كالكي بابي مهي عمري يسد شلال مزلا باشي بربرنيم سيبراكي مكشكو كيش برديني عالمي هاتم رهين كرينيم ولد براكي مكشكو كيشو نفريا ميدني كريم مالي دنيم ولد عبقو كيما لبابي مقاتلي حرامي قدي مديم ولا إساسري حفصاني قدي تمام شيخ وملا صيدا مانا بصوفيا خودا بيجي درقي مانا بابي منيم ولا جمولا قدي مانا دلالي دلي مخابني آقي جهنمي ولا كرها حدادا

0: همو بشاطات يلا هودن
1: راس دويو خيا مراس درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نادنا برا حولاتيانو دس خلاطيدا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لي گريان لچارا سريان كاري ميا
3: جبو جهاندنا نترين دنگو بسان روجانا دمجمير دوازيني برو و ششي ايواري جابره مبن موسيقى

0: بنا سمرت من وقت بابا خش دست دوي
1: بس بلا مرو في بوري قدري
0: اكيد ما قدر بهيو وام يعني
1: لك عبد الله تكنجي دوما هيك بسيار
0: يا دوي كيجي ال 22 هيفاسي صلاه 2022 كيجي مدوي خش دست اول برنامه نو دوي بو برنامه نو سيجي كو تكنجي بيت او دست رب العالمين دوي
1: ان شاء الله رساق بي
0: رساق
1: كو جاي كدري تكنجي ديك احمدي
0: بلى ديك احمدي
1: بري ويلتك
0: ريزو صلاب ديك احمدي دي هي ابي سبرايزك من هبو بروستي اوهنج اكدون ابو يا خزاني البارك اكو دوك يا نوفدار بارك سالدون خزانه ما يوبيك كو كرو كتشو براو برازو زويت ما
1: كان كرو كان كتش
0: من 5000 كتان سيكر دوكيتش
1: احمد
0: سرمت اومت كورن رافينو بشرا اي كيتشن
1: خد عمري وادري
0: يا توهم يا جلسه باس بمن اون اوهنكا يو من اوجي جي نبو اوهنكا جالك يو جون
1: سربرايز
0: بو بلي
1: مفاجئ بو
0: بلي بلي دي بوش نشاتتم كوتش بوم اينو بيجي ابيجي اكشوان بوين باخ اي كوكراكين بوم بيشكيش كي كوتام دو دسبيت شي برامي بابا كذا خدو ابلي
1: بلي
0: كوري من بيشكتر
1: اذا بيجي داي كي بفرسات ايش
0: تلمن
1: لازم ديك تبرا صعبات
0: انت ديك احمدي تخلو بو بمن ما مستاب ريفا بر قطفخانه كي بول كمالغا بيغوفا منات نياسي بوب منو ديكم او نياسين داي بوبتي نياسي
1: يعني ما حاجه كرنت
0: بور بكل دس بكينا بس دي مويس بيفهم ما غيري دوني بري از بينا
1: سبب تو بو سبب تو بو
0: سبب بور كي از بو من از نرحب
1: ما وقتنا ما كان كيف درا
0: شباب بس لو بو وي وبهم خزانه ومدفت التشكيل ايش بينكم فرساد هر دي مينم عبد الله برواري هر دي مين اگر ما بلا بوجي نبن اس حولاتي كي باجر دو كي ما هر دي مينم تهر بيو كي دولات من خلقي من باجر من جيران وكسو كارو قنديت من محتاج بيوستي من هاي بيتن أسهر أو خزمت كارم
1: إن شاء الله
0: الريفابيري أن سنگريت براواني أن وك خوب بخشك وده خاز اللي برونيش هر كسا كد كم اگر هاتو من دليوي هلو بيتن چه الفرمانگه يان قطاب خانه يان خوناخ جيو جيو جيانه اللي برونيش وان كسانات كم ابت أناشم جلق خزمت وان كم شوانا جي كده يبوبت منن
1: اللي
0: برونيش وان كسات كم اگر من دليوي هلو بيتن سرا چه جيبه جيگدن آياساو اركمنا و انده جارا تو نا بخوي بله وكدي اف جي من ماي ان شاء الله جي كي يخوش بيتن از بشم
1: يبري جوتياري
0: بري جوتياري بيتن و جينجا باريزي بيتن ومن جروب اك جي كي جروب ام 2025 جينجا باريزي از حسب مي جروب بيش بخم دو بشم بيتر جينجا كردستان باريزم دي مينم از كوريفي دزگهي اف دزگهي كون كي از سر خدمت خلقي خود كم يكمين مايك بو يكمين مايك جي از هاتين بو ميوان گالك جارق دي سوپاس بو هوا سوپاس بو ودا ليفي و سوپاس بوان گهدارت كو تحمل ما كي 2 ساعت دو گالك قونا دزگهي جون خو پيش كش كيري
1: دوباره
0: سوپاس بو تك كفر سر
1: جي شانازي كي وكي اميده ما پرور كك عبد الله ميوان كاين برنامه اشغال كي الراديو الراديو دو كافيجي افيجي سرفرازي كابو ماجي رونق كابو برنامه و راديو دو كساتيو تو كيتا آمده من بده گودار و بینر خوشبی و چندی ماتینه دو مایکا خلقا و جارش برنامه ایکش خلکی حتی جارا کادی میبانه که دیتر حتی ویده میبخاطره و خودید گل هوا بیده

ولي بدير شو علي علي عمو علي خذ الدنيا يا بورد من العم كم كربيتك نو حري لوك هاي لوك يا إذا بوجلوك يا بوجلوك

راديو يادهو جبو خزمتا قهدار هيجا هر برنامه كتو حسبك شأرشيف راديو يادهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يادهو

0: وفي هما خلاص يعني خزاز بدي وبتشي خزاز ما تي يعني بيترى بيتا بابيتا شركتا أس يعني أفخر كأ ما أجد خمس ذات نفس وقت أس أبان جحيدة بينا كو خوكشتن خذيت احتمال بإجزاء ودهرجة أس جحيدة سيسوية مناشيتن وهكا كتا دبارتنا أس بيجادة عدادة هل يمن جلتك إيشي قد نجم خلوها يكريا بيطوي بيطوي بيطوي بيطوي بيطوي بيطوي بيطوي بيطوي أشوف حمرة جان أفضل جان جا عمري بيستدفار يان هزافان يان هدافان يان بيستدفار صار متى بحيرينية يا نشاطي يا كبر هم بل هم دانية وتورا أما خلاص قرارك يا خوي يا خوي كهما القرار بدان كما ساق قبلناك ودويرك يان رئيسك قد جدانما وخطجن أفتشتاش تبيت أم مسائل الإنجازين عزا هندن وقت کاری خراب بیتن دکتر املا یعنی که شرخ دینی و شرخ کمالایتی و شرخ درونی و صورت ام بجی خیلی اشیار بونه که چه کن ام نمی کن که اخت ینجا ینجا قناعت که کل جیان دو بسته با لازمه از قناعت چه کن که از نفس و پروژه که دا ینجی نزم حیات ما جیان ما دهش کن تبي تجهز دراسة شيء أسوأ حتى الدهية دراسة بما يجي تبي طعمها النيزاني بعير بكان أزمن جميع شاء كان أغازيزي أغا كدو دي زحمات يبي طعمها بعير بكا أي أمر بي أبي مكا كده ما أزمن جميع غدد أخوتي تشارك بيكن يعني أنا مسرع شنك تبين بيكن لحيلة عمر جي ستين صامي بكا مليونير أو هما صدفات نبرزة كدرسة إلا هكا زبوبي في دولة من بيكن بس بحيث ما شغل بي بحيث مكان إن هذا طريقة خلات خده مني كل شيء خلات يا بدي مني كل شيء شرط أنا بدي مكان بدي مني زعيم بدي كذا كذا بدي كذا خلات يا كمان شرط أنا بدي نغير خلق جدا بخصوص جدا يعني عندي شيء تقريبا عدد كبير كذي عملك بس إذا ما هي جهر هذا كشتن أس طريقة عدة قطع جهر وصا كرم جهر وصا وقتها تجلس كاتب لي مثلا إمام ياي خلاكيات أنجام دان يعني شو مولا يعني هنده فكتين شد متعلقا بأخلاقي دا وبطلان دي خلاك دي الإسودو أو دي بنا أجيرك مظن يتكو خوكشتنا هنده أزود دي تهين المال تخو لديني مثلا دي بور نفسك فهم من جان عيالا محروم كان يجيرك شولا بوان تلك تتخفى مثلا شعورت دانكو أثمر با هي محرومة هظولوي أو تستمي هيدوشي أبدي بغيتي بنائنا
1: اوجد بيتا ايكش اجاريت خوكوشتنا بله بله ست مانوكي هم زانين اف ديار دا ها يانجي اف حالات تهيت خوكوشتنا ناف هر دو راقزة دايت هين و تامي تمنا دا لوكي جناب تا وكولارا كا جواكي جواكي ما دا بهرابتر كيش تمنين يعني رجا هر زور يا اوي كاري انجام دن كيش كن جنجن يعني او كاس نوين كو اقلوا جنجن. بگشتي
0: جنجن تتنم جنجن يعني بري كم فرجة كابي سفر صاربو بري هنجة بيصاربو بري هنجة بيصاربو بري هنجة بيصاربو بري هنجة بيصاربو يعني
2: برنامه اكج خلقي لهمي روجن سي شنبي لدمج مير 11 سبيدي لراديو دهوك دهيتا بشكشكرا

0: راديو يادهوك جبو خزمتا قهداري
1: راديو دهوك رازگويو جداري بهزو باور بكري سري هر دمجميركي كورتيا دنگو باسنيو پشت راست كري روجانال دمجمير دازده نيورو شش ايواري دنگو باس به برفرهي و تر آگهي راديو دهوك پرا هفگهشتنه